لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صوروا شروفكم فإن تسفت من تمام الصلاة Nurushdan dapatkan soft, isi soft-soft yang masih kosong.

السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، استغفر الله، لا إله إلا الله، لا شريك له. اللهم اجرنا من النار، اللهم انت السلام، السلام عليك يا رب السلام، اين رب العالمين السلام، وادخلنا جنة الله السلام، تبارك ربنا وتعالينا يا ذا الجلال والكرام. اللهم انا على ذكرك وشكرك لنا يا ربنا سبحان الله. الحمد لله، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وسيلة، لا إله إلا الله ولا شريك له، لا نعبد ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا حامدين، حمدا شاكرين، حمدا نائمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، واتب علينا يمونا انك انت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا الى صراطك المستقيم. بسم الله ما شاء الله لا يسرك خير الا الله، بسم الله ما شاء الله لا يسرك سوى الا الله، بسم الله ما شاء الله لا قوة من نعمة فمن الله، بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المقتنفة والشدائد ما ظلمنا بطن عملنا هذا أنصر بالبلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء والسمرين. اللهم اجل جمعنا هذا يا طالب مرحبا مباركا، وتفرغنا من بعده تفرقا مسلما مغفورا. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.